0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
6: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda: Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Nurun minal Qur'an.

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: القرآن.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala khubad. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, kembali kami hadir menyapa antum semuanya. Alhamdulillah kita memuji dan berus kepada Allah atas segala kemudahan dan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga hingga saat ini kita masih bisa beribadah, beraktivitas, beramal saleh, menuntut ilmu demi kebaikan kehidupan dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kami akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah bersama Fadilatul Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Di kesempatan kali ini kami pilihkan dari hadis-hadis akhlak diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA hafizallahu taala, membahas mengenai birrul walidain bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas dari studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن بر الوالدين وعن بر الوالدة على وجه الخصوص. عن المقدام ابن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثًا، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. رواه ابن ماجه. كرر صلى الله عليه وسلم الوصية بالأمهات ثلاث مرات لمزيد التأكيد على عظم حقهن لتعابهن وإحسانهن ومقاسات المشقة في الحمل والوضع والرضاع والتربية، ثم قال في الرابعة: إن الله يوصيكم بآبائكم، لما لهم من التربية والإحسان، وأن ذلك التأكد دون تأكد حق الأمهات. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. رواه أبو داود. من جزاء الوالدين أن يكون الولد دائما مدخلا السرور عليهما، فلا يفعل أمرا يحزنهما أو يكدر صفوهما أو يسبب بكاءهما وتألمهما، بل يكون حريصا دائما على إدخال السرور على قلبيهما، ويبحث عن أي أمر يفرحهما ليفعله. فهذا الرجل جاء إلى المدينة مهاجرا، وطلب أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة إليه، والمبايعة أن يعقد العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبقى على هذا الأمر ويثبت عليه ولا يتخلى عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. متفق عليه. قوله: وترك أبويه يبكيان، أي تركهما يبكيان حزنا على فراقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. فمن جزاء الوالد وحقه على ولده مكافأة له على إحسانه أن يكون دائما حريصا على إدخال السرور عليه. ولهذا إذا أراد أن يرحل الولد لطلب علم مثلا أو لتحصيل تجارة أو نحو ذلك، فلا يرحل ويترك أبويه يبكيان عليه، بل لا يكون ذلك إلا بعد التشاور معهما ومراعاة حالهما وطلب المسامحة منهما والإذن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أي إن كان لك أبوان فأبلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذن لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. فيه دليل على أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد، وتحريمه إذا منع منه الأبوان أو أحدهما، لأن برهما فرض عين، والإحسان إليهما من أعظم الجهاد، وقد تقدم تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له جهادا. وعن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه النسائي. أي من بر أمه وقام بحقها دخل الجنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي. أي خير الأبواب في الجنة وأعلاها، والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوسل به إلى وصول درجاتها العالية طاعة الوالد ومراعاة حقه، وإذا كان شأن الوالد هذا فشأن الوالدة أعظم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه أبو داود. فيه عظم جزاء الوالدين، وأن الولد مهما بذل من الإحسان والمعروف ومد يد الخدمة والمعونة لهما، فإنه لا يلحق جزاء الوالدين في باب المكافأة لهما، إلا في مثل هذه الحال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: لا يجزي ولد والدة، أي لا يمكن أن يلحق مكافأته على معروفه وإحسانه إلا أن يجده مملوكا، أي يشتريه بماله ويعتقه. ففي مثل هذه الحال، وهي شراء الوالد وإعتاقه، يلحق جزاءه، وما سوى ذلك فإنه مهما قدم من المعروف لوالده لا يلحق جزاءه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita senantiasa masih berbicara tentang berbakti kepada orang tua, terkhusus kepada seorang ibu, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Maqdam bin Ma'di Karab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Inna Allah yusikum bi ummahatikum thalatha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian untuk ibu-ibu kalian, dan Nabi mengulangnya sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi melanjutkan: "Inna Allah yusikum bi abaikum." Allah pun mewasiatkan kalian terhadap ayah-ayah kalian. Kemudian Allah pun mewasiatkan kalian terhadap orang yang terdekat di antara kalian. Wasiat ini diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali untuk ibu, dalam rangka memastikan bahwa agungnya hak yang harus ditunaikan seorang anak, karena bagaimana perjuangan yang sangat berat dilakukan oleh seorang ibu, mulai dari dia hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, kemudian mendidik. Kemudian baru yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan wasiat kepada kalian untuk ayah-ayah kalian, karena mereka telah melakukan kebaikan, memberikan pendidikan, dan yang demikian adalah untuk melebihkan bagaimana mendahulukan seorang ibu dibandingkan dengan ayah. Demikian juga hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ada laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiat untuk melaksanakan hijrah. Kemudian dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka Nabi mengatakan: "Irji' ilaihima wadhikhuma kama abkaitahuma." Pulang kepada kedua orang tuamu, buat mereka tertawa sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Rawahu Abu Dawud. Karena sesungguhnya di antara balasan untuk kedua orang tua adalah bagaimana seorang anak memasukkan kebahagiaan kepada mereka. Jangan melakukan sesuatu yang membuat mereka sedih, atau membuat mereka kecewa, atau membuat mereka menangis. Akan tetapi senantiasa membuat mereka bahagia, memasukkan kebahagiaan di dalam dirinya, dan mencari hal-hal yang membuat mereka bahagia. Begitu juga, laki-laki yang datang ke kota Madinah dalam keadaan hijrah, dan dia meminta untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan di antara salah satu yang pasti. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh laki-laki tersebut, maka ada salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berhijrah. Maka Nabi menyebutkan man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Namun perkataannya hanya saja dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis atau membuat mereka bersedih karena berpisah dengan anaknya. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, kembali kepada kedua orang tuamu, buat mereka tersenyum sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Dan itu merupakan di antara bentuk kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya, terhadap kebaikan yang selama ini mereka lakukan, agar senantiasa membuat mereka bahagia. Oleh karenanya, barang siapa yang ingin menuntut ilmu agama, atau berdagang, ataupun yang semisalnya, janganlah mereka meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis, tetapi bermusyawarahlah dengan mereka berdua, lihatlah keadaannya, dan cari bagaimana mereka supaya bisa mengizinkan. Demikian juga hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr bin Aus, ketika salah seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berjihad, maka pertanyaan Nabi, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dia mengatakan iya. Maka Nabi melanjutkan fafihi ma fajahid, maka berjihadlah kepada kedua orang tuanya. Artinya Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya apabila kedua orang tuanya masih hidup, maka hendaklah berbuat baik kepada mereka berdua, lakukan sesuatu yang membuat mereka bahagia. Karena yang demikian sama kedudukannya dengan berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Begitu juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ada salah seorang laki-laki yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Yaman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal laka ahadun bil Yaman?" Apakah engkau memiliki salah seorang yang ada di Yaman? Maka dia mengatakan, "Iya, orang tuaku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dekatlah dengan mereka." Atau dekatkan mereka. Maka dia mengatakan tidak. Kemudian apa kata Nabi? Irji' ilaihima fasta'zinhuma fa in azina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu. Minta izinlah kepada mereka berdua. Kalau mereka izinkan, maka berjihadlah. Namun kalau tidak, berbaktilah kepada mereka berdua. Ini merupakan dalil yang menunjukkan kewajiban bagaimana minta izin kepada kedua orang tua berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Dan haram kalau seandainya mereka tidak mengizinkannya. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah fardu ain. Berbuat baik kepada mereka adalah di antara jihad yang paling mulia. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Begitu juga dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Bahwasanya Jahimah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin berjuang dan aku memberikan kabar gembira kepadamu." Maka Nabi mengatakan kepadanya, "Apakah ibumu masih hidup?" Maka dia mengatakan, "Iya." Maka Nabi mengatakan, "Falzimha, hendaklah kamu senantiasa berada bersamanya, fa innal jannata tahta rijlaiha, karena sesungguhnya surga berada di bawah kakinya." Artinya bahwa berbuat baik kepada ibu dan melakukan kebaikan terhadap mereka bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Begitu juga dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Al walid awsati abwabil jannah.' Kedua orang tua adalah pintu surga yang terbaik. Fa in syi'ta fadhi' dzalikal bab aw ihfazhu. Kalau seandainya engkau mau, sia-siakanlah pintu tersebut atau jagalah." Artinya bahwa surga yang terbaik dan yang paling bagus adalah kedua orang tua. Kalau seandainya dengan berbuat baik kepada mereka berdua bisa menyebabkan ke dalam surga atau dan juga menyampaikan ke dalam derajat yang paling tinggi, yaitu taat kepada kedua orang tua, menjaga hak-hak mereka. Karena hak kedua orang tua itu sangat agung di dalam agama Allah Azza wa Jal. Begitu juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yajzi waladun walidah. Tidak akan bisa seorang berbakti kepada ayahnya kecuali kalau seandainya mereka mendapatkan dia dalam keadaan menjadi seorang budak, kemudian dia membelinya dan memerdekakannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Artinya itu merupakan di antara keagungan yang sangat luar biasa. Dan bagaimana seorang anak kalau seandainya melakukan kebaikan apapun, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, melakukan yang terbaik kepada mereka, tidak akan pernah bisa memberikan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan tidak akan pernah bisa membalasi anak terhadap kedua orang tuanya, artinya tidak mungkin bisa memberikan balasan terhadap kebaikan yang telah mereka lakukan, kecuali kalau seandainya mereka mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan seorang budak, kemudian dibelinya, kemudian dimerdekakan. Artinya dibeli dengan hartanya, dimerdekakan, dan dalam keadaan seperti ini, karena membeli orang tua dan memerdekakannya, memiliki balasan yang sangat luar biasa. Dan adapun selain daripada itu, maka seorang anak tidak akan pernah bisa melakukan atau memberikan balasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya.
1: وعن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. هذا الرجل اليماني قد حمل أمه على ظهره وأخذ يطوف بها ببيت الله الحرام لأنها عاجزة لا تستطيع المشي على قدميها ويقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر أي أنه جعل نفسه لأمه بمثابة البعير وينشد هذا البيت الذي يدل على أريحية نفسه وطيب خاطره بهذا العمل الجليل الذي يقوم به فهو يقوم بهذا العمل بغاية من الراحة والأنس وقد عبر بهذا البيت عما في قلبه من حرص على خدمة أمه وعن اعتزازه وفرحه وسروره بذلك قال إني لها بعيرها المذلل البعير المذلل هو السهل الذي ليس فيه صعوبة ولا حزونة والمعنى أنا لوالدتي بمثابة البعير الذي ذلل لراكبه وأصبح سهلا إن أذعرت ركابها أي إن خافت ركابها وشردت لم أذعر أي لم يحصل لي شيء من ذلك بل أنا مطمئن النفس طيب الخاطر مرتاح الفؤاد لهذا الأمر وهو بذلك يسعى سعيا حثيثا لرد جميلها السابق وإحسانها المتواصل قوله قال لا أي مهما بذل الإبن من الخدمة لوالديه ومهما قدم فلا يمكن أن يلحق جزاءهما ومعروفهما العظيم قوله ولا بزفرة واحدة أي أن هذا لا يعادل زفرة واحدة من زفرات الوالدة عندما كانت تعاني شدة الوضع وقد تشرف على الموت من معاناة الطلق والوضع وشدته ونظير هذه القصة ما رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن معاوية بن صالح قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أمي عجوز كبيرة أنا مطيتها أجعلها على ظهري وأنحني عليها بيدي وألي منها مثل ما كانت تلي مني أو أديت شكرها قال لا قال لما يا أمير المؤمنين قال إنك تفعل ذلك بها وأنت تدعو الله عز وجل أن يميتها وكانت تفعل ذلك بك وهي تدعو الله عز وجل أن يطيل عمرك ففرق بين الخدمتين ومهما قدم الابن فلا يمكن أن يصل إلى ما قاسته الوالدة عناية بولدها وهي تحسن إليه وتعطف عليه وتتمنى أن يعيش العمر الطويل وتسهر لسهره وتمرض لمرضه وكم من مرة سهرت لتعب ولدها وألمه أو لجوعه، فكيف يليق به إذا كبر أن ينسى هذا المعروف كله؟ وعلى كل، فإن الولد لا يلحق جزاء والدته مهما قدم لها، ولا يعني هذا أن يتراخى عن البر والإحسان، بل هذا يستلزم جدا واجتهادا وبذلا لكل ما يستطيعه الولد من خدمة وإحسان ولطف ورفق إلى غير ذلك من أنواع البر التي أمر الله بها ودعا إليها تجاه الوالدين.
2: Dari hadis Sa'id bin Abi Burdah, dia mengatakan, saya mendengarkan ayah saya berbicara bahwa dia pernah menyaksikan Abdullah atau Abdullah bin Umar dan juga salah seorang laki-laki yang berasal

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
6: Al-Qur'an.

0: Roja 756 kHz.
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى

تحارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً

كله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

تولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى

الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

إِلَّهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليد. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhoi kepadanya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، يتساهل الناس في هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق وهو إفشاء السلام، كيف نعود الأطفال والبنات في إفشاء السلام على أهلهم وذويهم؟
3: تعودونهم بالتربية الحسنة والقدوة الحسنة، تعلمونهم وأيضا هم يأخذون من عاداتكم وأخلاقكم وتعاملكم، فكونوا قدوة حسنة لهم ولغيرهم في إفشاء السلام والمحبة والمودة فيما بينكم وحسن الصحبة. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh, orang-orang mulai meremehkan suatu adab dan akhlak terpuji, yaitu menyebarkan salam. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan anak-anak kita agar mereka senantiasa mengucapkan salam kepada keluarga dan kerabat mereka? Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala menjawab, biasakanlah mereka dengan cara memberikan pendidikan dan contoh atau teladan yang baik. Kalian ajari mereka dan mereka pun akan mencontoh kebiasaan dan muamalah yang kalian lakukan. Maka jadilah teladan yang baik bagi mereka dan orang-orang lainnya dalam menyebarkan salam, berbagi cinta dan kasih di antara kalian.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.